نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

دقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدب بنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الوراء وحملت حالي طلعت

مصيري بس حاسة كتير طويلة كل كل خطوة كأنه مدبق قلب الأرض بركي بركي أتنازل وأروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت وصرت واصل لهون